راديو اسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.